شوف اللي تيلمت الصبح، شوف داك السمو المول الجمال ديالك راه كنقولو هادشي الناس اللي مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يبقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد

شوف اللي سادي في لمتي تزوصو، شوف داك السيمون في المول الجمال ديال الكرافان ولا شي ناس اللي مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد المنزل.

شوف لك اللي في المسجد السادس، المسجد الصبح، شوف لك السمع من الجمال ديالك، راه كنقول لك شي ناس ماشيين مور ايطاليا، ويجي معاهم باش لقايزين، راه غادي يعطيو واحد.

ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل دي